وكونينالو تيان مينيان غاكتاك كان يقسم اللون ويبالو لانم يوغوك أنو كوني أشتلو أتواك نيتو ميك 40 ميت 60 موت سونغ ونيلمك وكونينالو 9 مينيان غاكتاك أو بالميلو نو بيا بالو لانغ أنا كاتا ميجوك أنا كون نيوستيلو وان نيولو أتو وان نيولو أكون نيجاني 20 ميت 40 متسونغ نيلميك أنا كون علو ساكن يا نكاتا وشوني أنا كاليو ميلو نيلو 40 ميت 70 متسونغ نيلميك أكون هاكلو تيلو 9 نجوميك تاسيو يا ميلو نو بيا ليو ميلانغ أنا كاتا ميجوك أنو سا Ano kun ne astilo oan ni ulo atwa ni ula kun ninga ni 20 mit 40 musung ni limik ano kun alo sakin ya ne rakta usuni atwa ni to mik 40 mit 60 musung ni limik o ko ne haklo tilo 10 ngoy mik kuk to amillo tamani no bi elio milanga ne rakta mi yugo ano kun ne astilo oan ni ulo atwa ni ula kun ninga ni 20 mit 40 musung ni limik o ko ne haklo tilo 9 Ngoyumik. Kain sual chua milu nubu ya liu milangan kakta miyugok. Ano kun neo stilu oan ni ulu atuak ni ulu akun ninga ni 20 mit 40 mut. Sungu ni limik. Uku ni haklu tilu 7. Ngoyumik. Nunat siabu milu neine mi. Allah hilangan kakta miyugok. Nubu ya kalalangan kakta ugaluak suti unnuak. Ano kun neo stilu atuak ni tumik 20 mit 40 mut. Sungu ni limik. Okone haklutillo 6 guyumik hope tell me lo post bill makobi milo nubuya kala langa ngakta mi yugok allah khalili min ya galok suti unnoak anu we hatu yin ya stilo atwang ni to make 20 mi sungu ni limik okone haklutillo gok 3 guyumik ta ko ta kasil ni atiko hawe sekendang yunna semuling ayuit nunabimi nunat siabum milo